تبقى في داك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم ويفكرك ارجع